بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه شقايه قيمه هلال كان واتريسيا عود كاف كسومالغان وحمدي احمد علي لا سوسينا بين كسو 38 دي بركه الا 9 iyo barka program xisaleeyeen runtii waxyaala badan wada gudisa ka dhacaya iyo marti ayadana dhageysi waan